0: Radio 89.3 FM on Gagoma.
1: اسبانيول بعت الكرة من جانب اسبانيول تمريرة خابية صدمت في الدفاع رونالدو كريستيانو على اليمين رونالدو مر رونالدو عاد بمهارة يا عيني يا كريستيانو جميلة من رونالدو هذا كله والكل يقول أن ليس في مستواه هذا الهدوء عاد من الأول رونالدو مر جميلة من رونالدو جميلة من كريستيانو
2: يا كابلا دريتا بار شافي assistència de Xavi, més cap a dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: Nani. Mourinho! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of the Manchester United.

0: وني بانكي وشايف ونباتي ونباتي
1: أترى دبي أبي كوكاري بالجي discussing pandemic kokoro alatedo utatemi now put everyone for you on jedagara o sheniyan